موج بحر القاف وحنيت راسل قلم من كبر قدرة الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد متشفت.